وبحنون باللي فاني خمل كين وخمل تشيفينون شمعت في الله شمعت حنان يا ابو اللي خروحوت هني شمالخ بيقوف باولاخ هني شمالخ بيقوف

ربي ريح داني الحزكي وبحالوتو داني لي ونبي معي هالدنغا داني لخانا يمشي المازرة ومازرة بغوة النورة يقيد التان داني لدانيال بقبادي اليابتا داني لمردخي بيستير بشوشان البيرا داني لعزرة بقولا داني لحولي بمعقال داني لتصدقين بحسدين وتميمين دي بخل دار بيدار عنينان رحمنا عنينان رحمنا سديب رحمنا بروق رحمنا دي تميمين رحمين رحمنا لان فعل كل انشيفتنا فعل كل سنة خلنا ومحاجة خلنا هنا هبقينا بديل شيء.

يبقى نخاتم دي عندي من ذهبين لمشيخة حميرة وعندي خمس شميم من روميم.